0: لكم كستونا كم بيكم أنا كانوا أنت طب خرجتك كويلشت الوقت تتينا وتكونا كنا قمونا كنا سرنت كسينا بوني نيتي كمان تزرت أسيب تاني خلكوا اللي كنا كوا تكوي تقنا كان خني أكيو أكسات أكسات أم ويتبت استاكرك خلكوا اللي كنا كمان كم بيجي كنت كسين وتكوي تقنا كم بي ويتبت استاكرك خلكوا اللي كنا كتيونا كم بي وكمان تانك أكي سرنت يعني وتكوي تقنا كارو أنا كم بي Chican chicasina, gil culiacanaca, cabil, tal vacanta tini, tiona, coat, cucana, camp, comatank, aquini, acert, anyone a campi, exetu, exetu, I tapped as is a puni, gil culiacanac. Yet yo tocana campi, as the way tapped as in rank, aquini, acerent, anyani, when a campi chicked at a chican chicasina, gil culiacanac, tiona, cahuti, o comaru chahank, aquini, acerent, asina. أكسيت أكسيت ويتبت إناني خيل كل يكناك وتخوي تقنا كارو بورين تكسينا يتيونا كوت كنا كم بيو كما يتنك أكيني أز ويتبت أسين سيكايت إناني نيوا بجاستي خلق كراكي بس قلب جاستي تون كما يانيك أتانا كم بي أجو كما كي وكورونا كاني خاصة لاند تاك خيل كل يكناك نيشان وتخوي تقنا كم بيو كما يتم ويتبت أسيسينا تيكايت أتا كراكي خيل كل يكناك يتي هنا كم في كنت شخ كمات بيتاب جدا نشوف تخوي تقنا كارو منا كم في بورينت أسينا بونه وتخوي تقنا كارو تكان أتاكي خيل كل كنا يتي هنا كم في منا كم في بيتاب أسينا شخ كمات سرنت نحن وتخوي كمان تقنا كارو منا كم في وكماتا تكان أنيان خيل كل كنا يتي هنا كوت خيو كنا كم شغام أكيرك نيسرت أنيان منا كم في بيتاب أسينا بونه يتي هنا كوت كيو كسات وقنا كات أكا ويلشتال وقتا قنتا تينا نيا كيوني أسران تتاكي كويلشتال وقتانا كيل كل يكنا كي يتي هنا كم بيو كماتا تي كانت أراكينيان أبري شا خصب كوني شا ما يساتو قيت خصب خوني شا كوكاليروس توما نجتن دي لا فلكسين سوني شا كايسا بيلا توناري Como aquí panijas, ponichas desalojan a policías por supuesto abuso de autoridad. Sasina uxeto genacata y a ti apkarekim. Como aquí panijas, chas apkareki onichan y aquí acá jamokata barukta tanagot karakchamokatanak sanicha. Carpas, como aquí panu, como aquí serimeto, anicha, como aquí pan sigo bien a toquet chagam. Será aquí pico una tija ni ukunas y mantenga aquí te como información utichadicha y panstia cajasta. Utichiganicha hasta itarekiwa justicia tokenan para paros es naukamata yetiap karaki hayo kama aquí panija y chaja sab karaki pi esta kuruna kanija chica intap karakchi his translucero paruja hasta sab kaunicha presentada por robo de 35 celulares sab karakincha defensa acusa denunciantes de ser pronto areados asesinado como ata y a ti apkaraki año como salen tataka ni chamos toxeto kina kana esta chica intica sin echar como sapkarak Estados Unidos astre fuerza de las fuerzas armadas de Bolivia con sonichani atun capayani baranca pescapata carraciones como araki wani ama baranca escudos asesinado como ata y a ti apkaraki Ayo kaya tiyo na kam chikain tasta kuma na kam piwai tap tikasina ay chaka sabkara ki panicham samoro pahar suara ki uhisa YPFB ay tkani ukamat alkawi na kar chikain tanya kuma ki pan khasaran tapkani u chaka hasta explorar kura tiham sabkara ki pisin fukara in explorar sabkab na nicha explotar hidrocarburos sina ukamata sabkara ki Ayo kuma ki panicha chak plazos ni autuk Abayi pachana kaxiwani chao kamata o mahamait Nyamay permiso si hiza na yaha Dia del peatón okuruk irnakt Ay monta sasan chahi chururu tukt abayi Kalapas markana Sasina waya tia paraki Ukanagatuk ambitit khat niyana ka wilhta Alwa kanta tina mana kampi waitapt kasina Khil kulya kanaka Mana kampi chikant ataki Aksat uksat waitapt asisina Taki mana ta marka marka chirinaka
1: Suite Apreta. Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ain citaba Aymara Bakichavimpi. Kut Anini.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.